0: الحاجه المستحيله شي حاجه اللي ضروري خصها تكون في المغرب
1: لاكتو ديز اوبليي
0: ما بقاش عندنا الحق نتمشاو في الشارع العام
1: سيزون 7 Le monde est un océan qui se soulève. Écoutons déferler son écume.